افتقدوا قتلي قساتنا تخيلوا تحتمي حلمنا انهم سينسوني رايحة حبي.